0: La música parla a clàssics contemporanis.
1: El intidar tawil منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال.